أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: غمض قوي وخف ضغط الأمنيات المؤلمة، شيل من دماغك بكرة وانزل سلمة، شغل أغاني الذكريات استدعي مشهد من اللي فات، ترجع كمان تاني لورا صح اللي مات.
1: غمض قوي

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار نظهر الأقوى والأفضل، في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: قرقاش، التوجه الاستثماري للإمارات في إفريقيا قصة نجاح مثمرة. دولة الإمارات تواصل جهودها الإنسانية وترسل مساعدات إغاثية إلى كولومبيا. جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة السابعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تنطلق في 23 من سبتمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي. ويشهد الملتقى تكريم المدير العام فائز بوسام محمد بن راشد للقيادة، الذي يعد أرفع أنواع الأوسمة في حكومة دبي، وأطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في الدورة الماضية من ملتقى محمد بن راشد للقادة، بهدف ترسيخ ثقافة إعداد القيادات الحكومية وتمكين قيادات الصف الثاني، بما يعزز استدامة التميز والريادة في العمل الحكومي في دبي. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة على حسابه في منصة إكس، يمثل التوجه الاستثماري والتنموي والإنساني للإمارات تجاه القارة الإفريقية قصة نجاح متميزة، فقد أدركت الإمارات مبكرا أن العالم يتغير وأن التواصل مع إفريقيا وبناء الشراكات معها لا ينبغي أن يمر عبر البوابة الأوروبية والغربية. وأضاف معاليه، واليوم يتجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين الإمارات والقارة 107 مليارات دولار، فيما تقترب الاستثمارات الإماراتية فيها من 150 مليار دولار. وتبع معاليه نجاح آخر لسياسة إماراتية تنوع الشراكات وتعمق التعاون وتبني جسور مباشرة مع عالم متغير. أعلنت شركة قطارات الاتحاد للشحن المتخصصة في خدمة الشحن والتابعة لقطارات الاتحاد ومجموعة مواني أبوظبي عن شراكة لإطلاق خدمة سكك حديدية مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية، توفر حلا متكاملا يربط المواني بالمستودعات الداخلية عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية، ويجمع الحل اللوجستي بين خدمة شحن بالسكك الحديدية مخصصة وجديدة تربط مرافق الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية، وبوابة شحن داخلية مزودة بخدمات جمركية تسهم في تقريب حركة التجارة من العملاء. وجاء تطوير الخدمة المشتركة بين قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة مواني أبوظبي بهدف توسيع نطاق خدمات مرافق الفجيرة إلى ما بعد حدود الميناء، وذلك من خلال نقل البضائع الواردة إلى الفجيرة مباشرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية لمدينة أبوظبي الصناعية، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة التخليص والتفتيش الجمركي للبضائع بالقرب من مقر عملياتهم في أبوظبي. واصل معكم تقديم هذه النشرة من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا في 20 سبتمبر وصول مساعدات إنسانية مقدمة من الإمارات إلى كولومبيا استجابة للزلزال الذي ضرب أراضيها في 10 من أغسطس 2026. وتأتي هذه الشحنة ضمن مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، وتشمل الشحنة مواد غذائية إلى جانب مستلزمات للنظافة ومنتجات للتنظيف جرى اختبارها أو اختيارها بناء على احتياجات المجتمعات المتضررة التي حددتها الجهات الكولومبية المتخصصة، وقامت الإمارات بشرائها من أسواق في جمهورية باراغواي. أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض ومحاولات استهداف مدن ومناطق أخرى بالمملكة. وأكدت الجامعة في بيان صحفي أصدرته أمس أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة المملكة العربية السعودية وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديدا للمدنيين وأمن واستقرار المنطقة. توعدت موسكو أمس بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجمات شنتها أوكرانيا بالطائرات المسيرة يوم الانتخابات التشريعية الروسية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية ردا على هجمات نظام كييف ضد أهداف مدنية على الأراضي الروسية: ستواصل القوات المسلحة الروسية تكثيف ضرباتها باستخدام أسلحة عالية الدقة ضد أهداف عسكرية في كييف، متهمة أوكرانيا بالسعي إلى إفشال التعبير الديمقراطي عن إرادة المواطنين الروس. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: شو طمنوني كيف اليوم نبلش معاكم؟ لأنه واضح بأنه اليوم نبلش بطريقة مختلفة مع كتير من الناس، والناس كتير قراب علي والناس اللي حواليي. صباح الخير لكل الناس اللي عم تسمعنا بـ Extra Vibes. ليش أقولكم اليوم نبلش بطريقة مختلفة؟ أستاذ كريم هلأ دخل على الاستوديو. صباح الخير كريم، أخبارك؟ غير صحيح. قول ما هو الصحيح. لحظة بس أفتح لك المايك.
1: أنا كنت بس بتأكد إنك كويس.
0: أيوة بالضبط، بتطمن علينا.
1: يعني بتطمن عليك إن الأمور تمام. أول يوم في الأسبوع لازم الواحد يأخذ لفة في المكتب يتأكد إن الكل موجود في الوقت المناسب.
0: أتأكد الطريق أوكي.
1: الطريق الحمد لله كويس.
0: أوكي. وشو السبب اللي خلاك توصل 7:07؟
1: ستك هيك معلش.
0: 6:08 هلأ صارت 6:07.
1: نكون دقيقين في المواعيد هبة. الله يرضى عليك. كم مرة أنا قايل؟
0: شو اللي خلاك توصل 7:07؟ قولوا لأنه أنا بدي أحكي شو المشاكل اللي عم تصير مع ناس على الطريق.
1: لا تفضلي، لا عادي قولي.
0: لا لا انت قولي.
1: بعدين بقول لك أنا إيش المشاكل في الطريق.
0: لا 7:07.
1: نعم
0: قولي الحقيقة، تأخرت بالنومة، شعرك أخذ معك وقت زيادة ولا
1: اليوم إيش عندنا بعد ال
0: باك تو سكول؟ طيب شو يعني إيش بتريح الصبح عشان بعدك
1: عشان أيوه
0: خلاص أوكي ذكرني لما بيكون عندنا
1: الدنيا أخذ وعطى هبة.
0: لا الدنيا طايرة ليت لي أخذ من غير عطى.
1: في واحد أتابع على أيوة صفحة الانستغرام البوس هذا اللي عملنا منه المحتوى أيوة اللي جاي إن شاء الله يتكلم على أنه كيف كان هو مايكرو مانجمنت بالنسبة للوقت للموظفين.
0: أوكي.
1: اكتشف
0: أنه
1: الموظف
0: God
1: اللي يجي على الوقت أكثر واحد unproductive من بين التيم كله.
0: أوه ماي جاد. بس راح أحكي
1: ودائما المتأخر هو السوبر ستار حق
0: الفريق.
1: قال هل أنا أضغط هذا البني آدم اللي يجي شوي متأخر؟
0: لا
1: عشان يحس إنه يعني يعني يعني يضغط ويقول هو المفروض يجي on time ما فيها كلام صح.
0: أوكي.
1: بس قال الحياة أخذ وعطاء.
0: صح.
1: دام هذا البني آدم قاعد يعطيني
0: yes
1: أشياء كويسة ويؤدي اللي عليه واللي يجي بدري أو
0: أوكي
1: يجي بدري ما يجي على وقت يجي بدري قاعد يعني ما
0: خلاص
1: يسوي اللي عليه وخلاص.
0: أحكي ولا لسه في
1: كمان؟ هي أخذ وعطاء. نرجع نحل الموضوع اللي في الشارع. أثرت اهتمامي جدا جدا، أثرت اهتمامي هبة بالنسبة للي ماشيين في الشارع وعندهم مشاكل. شو اللي صاير؟ خير الله ما جرى خير.
0: ما هو أنت لو شفت
1: الشاشة بيني وبينك
0: لو شفت الجروب كان عرفت شو صار.
1: خير الله ما جرى خير.
0: على لين انسى إنه هي متأخر اليوم لسبب بإنه خلينا نحكي الناس اللي ساكنة في منطقة التعاون للأسف من الصبح من الساعة تقريبا الساعة 6 في سيارة محروقة. فهذا الشيء مؤدي إلى أنه إغلاق كل المخارج. فلين فعليا قالت لنا من شيء تقريبا من 10 دقائق هي ما تحركت من مكانها، ستيل موجودة بمكانها. فإذا لسه ما نزلتوا على الشغل ما تنزلوا. أوكي
1: خذوا أوف اليوم من عندي.
0: أنا ما رح أرجع حكا كريم.
1: لا خلاص نسينا الموضوع.
0: ما برد والله ما برد خلاص.

0: صباح الورد يا جماعة.
1: لسه ما سمعت. لسه
0: وربي لكم وحشة جميعا. يا أهلا وسهلا.
1: صح الجمعة كان إجازة كمان.
0: صبحكم الله الورد.
1: لسه ما سمعت
0: بعدك بخاطرك في حاجات قولي يا حج عادي.

0: Dis pas ta nila.
1: بتحس احيانا بانه مهما بررت بعد مرور فتره معينه انت لو كنت غلطان خلص التبرير راح على الفاضي، ولا ما بتحس هذا الشيء؟ بتحس كل واحد يستحق فرصه ليوضح موقفه ويبرر موقفه؟
2: حسب الموقف
1: يعني من الاخر عم نحكي عن قصه إد شيرين واللي yes. مكسر الدنيا والسوشيال ميديا، والصراحه يعني يوجوالي بجوز احنا ما بنحكي عن الارتست الاجنبي بحسب الاغاني اللي بنلعبها عنا على هوا 99 العربيه، بس لانه هي كانت قضيه راي عام يعني بشكل عام
2: العالم كله يتكلم عن الموضوع هذا.
1: بالضبط، العالم كله كان عم بحكي عنه. وانتوا شفتوا في مغني معين دائما بيفتتح حفلات إد شيرين كان موجود، ولكن بالضبط نعم. ولكن بسبب اراءه اللي كانت ما عجبت بعض الاشخاص نعم. تم سحبه من كل الحفلات الخاصة بإد شيرين، وين نعم. كانت المشكلة إنه إد شيرين ما عمل أي نوع من الستيتمنتس ولا أي تصريحات، وظلوا ساكت لغاية إمتى؟ لما طلعت حفلته من تقريبا مبارح أو قبل مبارح
2: نعم.
1: فانهار على المسرح وصار يبكي وصار يقول إنه هو كان أبشع أسبوع بالنسبة له، وإنه العالم صار يخوف هيك بالضبط، هو صار يقول إنه العالم صار كتير يخوف وبكي بكي. في ناس تعاطفت معه وفي ناس قالت له
2: تأخرت too late.
1: بالضبط
2: نعم.
1: فبتحس انه احيانا في مواقف لو مرقت قد ما الشخص برر حاله نوم راحت فرصتك راحت، ولا بتحس انه كل شخص يستحق بانه ياخذ فرصه تانية؟ لانه احنا احيانا ما بنعرف شو بيدور بي بنفس الشخص.
2: المشكله هنا انه كان في دافع اللي خلاه بريك داون ويبكي ويسوي لنا اللي سواه، ممكن مشاعر حقيقيه بس ما اجت منك، كان في سبب فهم علي، وهذا اللي خليني احس انك مو صادق،
1: حاسس حالي بالضبط انه مش, مش مش مش نعم. مش يعني متقبل الفكره.
2: اذا ما صار هذا الشيء انت ما كنت حتزعل صح. ولا انت زعلان
1: يعني هو انه الواحد زي ما قلت كريم مش قادر يعرف شو هو الموقف الحقيقي
2: نعم.
1: شو هي المشاعر الحقيقيه في هذيك اللحظه يعني
2: 100%.
1: يعني فبحس انه الشيء اللي نعمل هلا على السوشيال ميديا against إد شيرين، هل الناس احنا اليوم عم نحكي بشكل عام على الاربع صفرين اربعة، هل بتحسوا الناس استعجلت باصدار الاحكام
2: نعم.
1: وانه انت على السوشيال ميديا بتشوف اشياء وخلف الكواليس في اشياء تانية
2: نعم.
1: والناس ممكن تنظلم، ولا بتحس زي ما قلت انت كريم في مواقف معينة لا يا عمي واضحة واضحة، لو ما صار هيك ما كان عملت هيك، لو ما عملت هيك ما كان صار هيك، هيك بيكون الموضوع
2: نعم.
1: وبالتالي انه في كتير يعني هذا الشيء خلى كتير ارتست ينسحبوا من الجولات اللي بده يقوم فيها إد شيرين، وطبعا هذا رح يأثر على كتير اشياء، بيع التذاكر ونجاح الحفلات وكل هاي الامور. فهل السؤال اليوم عن جد بلحظة من اللحظات لو طلع الشخص وعبر وانهار وصار بده يصلح المواقف
2: صح.
1: هل بيكون is it too late خلص، ولا يستحق الأشخاص بشكل عام فرصة تانية بأنهم يثبتوا نفسهم؟
3: قلو بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال، اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن أي آي وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. marmin.ai إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: اعتبارا من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
5: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. كيمست Warehouse، توفير كبير كل يوم.
0: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال اي اي في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
6: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
7: يبالك تابي
6: دفعة مرنة
7: بعد تابي.
6: إنزين تحويلات مجانية
7: تابي.
6: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
7: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
8: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
9: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
8: على سالفة التأخير واللي يجي على الدوام شوي متأخر بس دائماً ينجز، دائماً ما شاء الله منطلق، دائماً يعني ما حد يقدر يمسكه في التيم. يعني هذا المدير اللي يكون فاهم إنه هذا البني آدم خلاص خلوه شباب معليش، يعني إحنا ما نبرر التأخير يا
10: إلى
8: جماعة.
10: حد ما
8: إحنا ما نبرر، لازم تجي على الوقت ما فيها كلام. لكن لما تكون سوبر ستار لما تكون يعني اللي الانسان اللي بينجز دائما المدير الفاهم يعطيك مساحه.
10: طب والمدير اللي مش فاهم؟
8: انا عجبتني المسج هذا.
10: لا المدير اللي مو فاهم،
8: المدير اللي مو فاهم يقعد يطابزك على كل شيء، ليش جاي هذا الوقت، انت دائما مدري ايش، انت يحطك في كورنر يخليك تيجي بالوقت واخرتها تقعد تكبس بالماوس تلعب هذيك حق الورق، عرفتي؟ توزع الورق ولا تقعد تمسك الجوال وتمشي بالمر مسوي انك فيها مشغول مره.
10: طب ما بتحس انه في اشغال معينه هذا يدل على الديسيبلين الكوميتمنت لا الشخص احيانا؟
8: ابدا
10: باشغال معينه، انت عندك هوا، انت عندك تي في شو، انت عندك انت عندك خلينا نحكي شفت از ا دكتور،
8: اذا انت ما حتطفي الحريق اللي جت في السياره حق اليوم، سلامات اللي وصلت بالسلامه يا جماعه، اذا انت ما حتطفي حريق ولا ما حتروح تنقذ انسان يعني، انت هنا المواعيد انا تفرق معي، هنا حياه او موت، الباقي انا معك الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك.
10: لا مش لهالدرجة،
8: لكن والله ما أتكلم، يعني أتكلم على حالات خاصة جدا. حالات خاصة جدا، ناس يكونوا فعلا يعني ممكن يجي شوي متأخر لكن ينجز الشغلة بسرعة قبل الكل اللي جاي من بدري لسه ما خلص.
10: بس أنا بحس في أشغال معينة لا، لازم يكون في ديسيبلين، لازم يكون في التزام، لازم يكون في مسؤوليه، حتى لو الشخص بيخلص امور معينه. بس زي ما عم نحكي مثلا في هوا، في تي في شو، في عندك شفت از ا دكتور، ممكن ما يكون عندك مريض بدك تنقذ حياته من اول ثانيه واول لحظه، بس انت شفتك فروم 7 تو 10 خلص انت عارف اتس فروم 7 تو 10. في امور معينه بقول لك والله الواحد لازم يعني مضطر، او يا سيدي لو تاخر له 5 دقائق 10 دقائق مش حتكون اند اوف ذا داي، بس في امور معينه لا انت يو نيد تو بي اون تايم.
8: طبعا انا ما اتكلم انه كل يوم هذا الشيء يتكرر، بس هذا معروف عن هذا بالادم احيانا
10: اوكي دائما، لانه في ناس دائما عنده عذر دائما اصلا هو لبسه الموضوع يعني بيمشي بيروح بيجي، هلا حيطلع احلى عذر من عنده فخلص سمعتك صارت سيئه في الشركه، مش هو مش انت هو
8: مش هو انت هيبا صباح الخير صدمتني.
10: طب قول المسج اللي وصلتك.
8: احنا اللي على قلبنا على الجنة.
10: اسمع قول المسج اللي وصلت على 404 والله.
8: بدون اسم كاتب شو الفايدة يعني تيجي بدري ولكن في الأخير أنت ماسك ورقة رايح جاي مش عارف أنت مسوي فيها مشغول طول الوقت تضغط على الكمبيوتر ولا حد داري أنت إيش تسوي، هذا البنياد اللي مسوي نفسه مشغول طول اليوم، موظف اللي أنا مشغول
10: يوهو 24 ساعة التليفون ورايح جاي
8: لا حد يكلمني وبعدين ما أدري ليش يمشي بسرعة، ليش يمشي بسرعة،
10: بعدين تيجي تسأله طب بليز ممكن تقولنا شو أنجزت، زير
8: ما في شيء ما في شيء، هذا اللي يجي قبل التقييمات بشهر يشد حيله.
10: شوف بس أحكي لك شغلة أوكي هلا هدول الناس إمتى بيكونوا مزعجين؟ لما يكون الشخص اللي عن جد بيشتغل مش ما في حدا شايف شغله هون بتكون اللي هو انه لا انتوا بكم تفهمونا، هو المكان اللي احنا فيه اللي حياخد الكريدت اللي رايح جاي وبيجيب ورق من البرينترز وبيرجع وبكبس اي تكبيس على الكمبيوتر، ولا اللي على السكت عم يشتغل بس انت عم بتشوف النتائج؟ حددوا لنا انتوا اي واحد بدكم بالشركه،
8: وين السبوت لايت، وين تبيني اطلع لك عشان تبدا يبان اني انا شغال
10: اكزاكتلي. وفي ناس كتير بتيجي بتقول لك خلص انا وصلت لمرحله لازم احكي عن شغلي، لانه اذا ما حكيت ما حدا رح يعرف. في ناس بتحس أول ما بتفوت الشركة اسمع مديرك من النوع اللي بيحب إنك تحكي عن شغلك فضلك 24 ساعة لك لك لك لك لك لك. طب يا جماعة مثلا أنا طبيعتي مش هيك، معلش بدك تجبر حالك تكون طبيعتك هيك. فهو الشخص هذا اللي باعت المسج عم بقول يا جماعة بليز قولولي كيف ممكن أتصرف، لأنه عم يمرق بهاي المشكلة إنه في حدا ما عم بينجز ولا إشي بس عم بيبين إنه
8: بيشتغل،
10: قاعد يلعب
8: كروت على الكمبيوتر وباين إنه مشغول يعني،
10: وهو عم بيقول والله أنا قاعد بنجز أشياء بأرقام بتخوف بس ما حدا عم بيشوف الشغل إيش أعمل.
8: إيش نسوي في هذه الموقف؟
10: كتير صعبة للأسف الشديد. في لحظة من اللحظات أنت لازم تنضم إلى اللعبة للأسف الشديد. I'm so sorry to say this بس لازم تكون جزء من اللعبة، حتى لو ما كان الموضوع مقتنع فيه شوي بس بدك تعصر على حالك ليمونة، لأنه إذا بدك تضلك بالمكان وعاجبك كل شيء البنفتس السالري المدير هيز نايس بس بجوز ما في attention زي ما أنت بدك، بدك تفهم قواعد اللعبة وتفوت
8: إنجازاتك وتجيب سبيكر كل ما تشوف المدير رايح على 5 على 10 قفلنا 4 ديلز من يزيد من يزيد.
10: بس انتوا انصحوه على الاربع صفرين اربع شو يعمل، انه انا وكريم هينا بدنا نفكر شو ممكن يعمل.

0: أوف والله، يعني صراحة نصائح المستمعين حلوة. خلينا نشوف تعليقا. صباح الفل. في حاجة كمان، الشغل بيشتغل كفريق، كمان المكان بيشتغل كفريق، فضروري الناس تداوم مع بعض.
1: حاضر يا محمود، أبشر على خشمي.
0: في حدا بيقول بهمني التاسك وليس البصمة.
1: يا سلام عليك يا فنان.
0: سمر بتقول والله ولا بيعمل أي حاجة غير بتكلم في الفون، بيشرب شاي، يصورنا
1: يصورنا، ركز

0: يهم اشوفوني اكثر من انه نشوه الانجاز.
1: وقسوات المشكله يعني. انه عم بيشوفوه وما عم بيشوف الناس اللي فعليا فعلا. عم تنجز نعم. يعني انت معظم الناس اللي بتقعد معها بقول لك ليش هذا اصلا شو بيشتغل، اللي بيكون راتبه ابصر قد ايه بقول لك ليش هذا اصلا شو بيشتغل، ما نحن كلنا عارفين انه اللي عم بيخلص الشغل فلان وفلان نعم. وفلان
0: هذاك عارف كيف يسوق لشغله. حتى هنا صار هالفتره يقول لك المهم مو المنتج، المهم التسويق.
1: صح صح. طب لازم يعلمونا على فكرة موضوع انت كيف تسوق لنفسك في مكان العمل.
0: والله مادة
1: لازم
0: في الجامعة. اسمعوا ماد ليتني تعلمت هذا الشيء في الجامعة. ما تعلمته
1: بالجامعة وبالمدرسة باي ذا واي. انا بحس من جريد 11
0: نعم.
1: اهم شيء يتعلم الواحد في حياته how to market yourself بالماركت. هذا اهم شيء
0: نعم.
1: لانه ياما اصلا شو بقول لك، بتذكر مره حدا الله يسهل عليه كان عم بيقولنا شو مشكله الشركات لما تعمل كامبينز كبيره والكامبين تكون بتعقد والاوتكم تبعها بجنن بس نعم. unfortunately ما حدا عرف عنها. فبتذكر في حدا قالنا الشركات الناجحه هي الشركات اللي بتعرف تعمل ماركتينج للماركت تبعها. يعني انت مثلا عندك كامبين، انت مش مهم الاوتكم اللي بتيجي من الكامبين، هاو يو ويل ماركت ذا كامبين اتسلف. وبشغلنا كتير مهم هذا الشيء. فياما بتلاقي في ناس انهم عملته ات واز سكسسفول، طب بس ما حدا شاف شو الاوتكم او شو اللي صار بالكامبين.
0: بالضبط. وزعل الصغاريه هبه اللي يكونوا لسه جوينينج الماركت والفورس ولسه صغير لسه مش
1: صح.
0: عارف كيف الدنيا ماشيه،
1: شايف اللعبه
0: ومسكين ينكسر بعد ما اشتغل شغله الدنيا وراح الكريدت لشخص ثاني وهو يقوم يكره الدوام اللي هو فيه ويكره الدنيا بعدين يتعلم صح. كيف يعمل صح. ماركت لنفسه.
1: صح. مها عم بتقولها استغل اي موقف بتكلم فيه مع المدير او اي حد من اللي فوقي واتكلم بطريقه غير مباشره على اللي انجزته وخلصته او كاني بحكي موقف صعب حصل معي وان الحمد لله حليته وعملت ديل، ابين التفاصيل بدون ما يبان اني شو اوف. لا عادي خليه يبان شو اوف يا بيبي.
0: لا انا حبيت انه حتى وانت تحكين السالفه انه تتغصب انك لازم تتكلم عن الموضوع هذا. هذا جرين فلاج باي احد اشتغل معه اللي
1: صح.
0: انا يهمني الشغل مو انه شوفني
1: صار بارت اوف ذا باكج صار لازم
0: بارت اوف ذا باكج مع الاتيتيود اللي انت فيه يعني بالغصب يعني لازم اقول
1: لازم لا مضطر
0: لا شوفوني.
1: خلينا نسمع فويس مسج تو جان شو عم تحكي.
0: توجان يا توجان
2: يسعد لي صباحكم يا رب.
0: هلا والله.
2: بخصوص الشاب اللي ما بيعرف يحكي عن شغله he needs to play it smart لانه هلا في الوقت الحالي اذا ما انت سوقت لشغلك ما حدا حيسوق لك. اذا انت ما حكيت عن انجازاتك ما حدا رح يحكي عن انجازك. الشخص اللي لازم يكون يحكي عن انجازاته لأنه ما حدا حيعرف أنت شو سويت طالما الشغل انعمل. إذا الشغل انعمل الإدارة العليا بهمها أن الشغل يخلص
0: صح.
2: مين خلصه ما حدا بيعرف بس المهم خلص. فهذا الإنسان لازم يبلش يسوق لنفسه قدام إدارته ويقولهم أنه أنا عملت هيك والموت الصعوبات اللي واجهتني هيك واللي حليتها بهاي الطريقة. مش لازم يخوض بالتفاصيل بس يورجيهم كبر الإنجاز. يعطيكم العافية سعد صباحكم.
1: والله حلوة توجان هاي حلوة لأنه عن جد مشكلة أحيانا خلص هم بالنسبة لهم أهم إشي يخلص الشغل. مين اللي خلصه يوجولي بيروح لكريدت للمدير يوجولي. خلينا نحكي 90% من الأمور للأسف إلا المدراء اللي يعني بجوز بنعده على الأصابع اللي هو بيكون ليدر حقيقي بيعطي الكريدت تو هيز تيم. بس يوجولي بحب المدير هو اللي يكون بالصورة وياخد الكريدت كله. فمن يوم طالع هذا الموظف بده يتعلم انه يعمل ماركتينج لنفسه وبدك تتعلم قواعد اللعبه مضطر انك تفوت باللعبه. انفورشنتلي عم نحكي لك مضطر انك تفوت باللعبه
0: بس دونت لوز اتيتود. الله يخليك
1: exactly.
0: خلي اتيتود اللي غصبوني والله.
1: اسمع شو حدا بيقول عندما تقبل ان تعمل عند الاخرين بنظام الراتب اعرف بانه لازم تاخذ مطعوم الانفلونزا للتغلب على جميع امراض الدوام. طب هذا المطعم من وين بناخده؟
0: وصلون دليفري يا اخوي.
1: يا لازم لازم او اجين نرجع بنحكي ماده كورس
0: yeah.
1: مطعوم الانفلونزا في الدوام نوع تاني. حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: اكتشف صحة

0: طيران أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردورف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 7:39 دقيقة.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: ازدحامات مرورية على الشوارع الرئيسية لإمارة دبي خلال هاللحظات. ازدحام مروري على شارع الإمارات العابر بالاتجاه إلى التقاطع المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. الناس المتواجدين على شارع الاتحاد رح يلاقوا كثافة بعدد المركبات بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط. نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هوا 99 العربية.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: دانا صارت معنا على الهواء لتحكي لنا عن شغلة كتير حلوة بدرسوها بالجامعات. صباح الخير دانا.
1: صباح النور حبا.
0: كيفك شو أخبارك؟
1: الحمد لله الحمد لله.
2: حققت أحلامي دانا. أجل هذه مادة تدرس في الجامعة, كيف تتعامل مع المدراء في أول 90 يوم؟
1: مظبوط, هذه workshop تحت career services, وكل المكاتب التوظيف بالجامعات في عنا workshops منعطيها للطلاب, ومنها واحدة منهم هي first 90 days. بس إذا بتستعمل التكنيك بحياتك مش بس 90 days بتكون كتير successful عطول. منقول للطالب بأول 90 يوم, من أول يوم من أول ميتينج مع المدير بدك تسألي شو الكي تي آيز, أنا كيف لازم أكون سكسسفل بهيدا الرول, كيف بدي أنجح بهيدا الرول. حيعطيك يعني أنا بدي هالقد تليفونات, هالقد سيلز, هالقد مبيعات بآخر الشهر, بآخر 30 يوم. وإنت عليك كل ما تعمل شغلة توسق. هبا قلتي ما بتحب الإيميلات, يعني التلميذ بده يحب الإيميل.
0: صح
2: من بدري, إذا غرزنا فيه الشيء هذا
1: من بدري بدك ترد كل أسبوع with a report progress.
2: يا سلام,
1: أنا هالقد خلصت.
2: يحب الناس البروفيشنال. أيوه أديله
1: وهيدا اسمه هيدا البروجرس اللي رح أشتغل عليه next week. يعني give them أنت شو عم تشتغلي, لما يكون ضايع ومش عارف أنت شو عم تعملي, هيدا بكون البوس kind of عارف حالي, عارف انت شو عم تشتغلي. هيدا اول شغله. ثاني شغله, اخر الشهر ترجع تبعتي له ريكاب عن كل الانجازات, لانه صار النمبرز مجزئين, بس اذا بتبعتيهم كلهم سوا صاروا اكبر.
0: واو.
1: للرقم حلو مزبوط. فكمان هيدا الشيء بتبعتي له اياهم. بعدين نحن بنعلم التلميذ من الاول انه يستعملوا لينكد ان. مزبوط. انت بس بدك تخبر الاشخاص عن انت شو عم تشتغلي. ما بعرف ليش بثقافتنا على طول بنقول للناس كونوا متواضعين, بس بالشغل ما لازم تكون متواضع.
0: واو.
1: لازم يوهاف تو براج على شغلك, ولازم تخبر الناس شو انجزتي ليصيروا على طول الناس عين عليك. يعني ممكن يكون بوس, ممكن يكون شركة تانية صار عين عليك. انت عندك كتير مجالات مفتوحة, بس الناس لازم تعرف انت شو عم تشتغل.
0: طب ده سؤال سوري ما بدي اقطعك, بس انه انت حكيتي بانه مثلا احنا بنعلم الستودنتس هلا على لينكدين, we're not against any platform, بس unfortunately بنحس في platforms بلشت تفقد الكريديبيليتي تبعتها, لأن الناس صاروا abusing البلاتفورم. يعني
2: رئيس دولة.
0: لا عن جد لينكدين مثلا أول ما بلش عن جد كان it was the only platform اللي أنت you trust إنك تلاقي عليها شغل.
2: أروح أدخل أشوف مارك زوكربيرغ.
0: لينكدين عن جد, وهلأ من عنا إحنا لينكدين يمكن لازم يرجعوا يحطوا فريم من أول وجديد للكواليتي أوف بوست, لطريقة التعامل, لأنهم صارت
2: platform. انت تقول انك فلان بن فلان اللي ماسك المنصب هذا, جيب لي فيرفيكيشن.
0: جيب لي.
1: بس هي المشكله شو, حقول لك شغله اللي حكيتيه مضبوط, بس نحن بنقول للتلميذ اذا حدا عم سوري بس تطحنك على لينكدين, انت كحدا كباص ما رح تعينيه. رايت. نحن بنقول اذا عم تستعمل لينكدين انا ما بدي بزقف لك كل الوقت. رايت. انا بدي شو حاستفيد منك. يعني انت يمكن تكوني حضرتي ايفنت, ما تحطي لي صورة انت حضرت الايفنت. اوكي برافو هبا, بس وبعدين
0: صح.
1: بدك تحطي لي شو استفدتي منه, شو تعلمتي. بدك تعمل تاج للسبيكر اللي كان بالايفنت لتاخدي مور كمان يعني انجيجمنت. مظبوط. فهيدا كله كتير مهم. سو يس فيك تستعملي مثل كانه انستغرام, بس هو اتس ا ديفرنت بلاتفورم, اتس ا بروفيشنال وان, وبدك تحكي عن حالك, عن البيرسونال براند لتقدري بعدين تتوظفي.
0: واو على فكره هذا اميزنج الصراحه انكم عم تعملوه مع الستودنتس طلاب الجامعات, لانه الحياه اللي عم تستناهم حياه تختلف تماما عن الشيء اللي عم يدرسوه. فثانك يو سو ماتش لك يا دانا, ويسعد صباحك.
1: ماي بليجر. هاف ا جود داي.
0: شكرا. يو تو. باي باي.
3: انتهى عصر الفواتير الورقية, والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر, واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. marmin.ai إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط.

0: دبزلها يا ريال شوفي كنت الحين.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا دبي ساوث دوت اي اي أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة، وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار ونظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا، وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسمي بإعادة تدوير بحس النية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: قرقاش: التوجه الاستثماري للإمارات في إفريقيا قصة نجاح متميزة. دولة الإمارات تواصل جهودها الإنسانية وترسل مساعدات إغاثية إلى كولومبيا. جامعة الدول العربية تدين استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تنطلق في 23 من سبتمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي. ويشهد الملتقى تكريم المدير العام الفائز بوسام محمد بن راشد للقيادة، الذي يعد أرفع أنواع الأوسمة في حكومة دبي، وأطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في الدورة الماضية من ملتقى محمد بن راشد للقادة، بهدف ترسيخ ثقافة إعداد القيادات الحكومية وتمكين قيادات الصف الثاني، بما يعزز استدامة التميز والريادة في العمل الحكومي في إمارة دبي. قال معالي دكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة على حسابه في منصة إكس: يمثل التوجه الاستثماري والتنموي والإنساني للإمارات تجاه القارة الإفريقية قصة نجاح متميزة، فقد أدركت الإمارات مبكرا أن العالم يتغير، وأن التواصل مع إفريقيا وبناء الشراكات معها لا ينبغي أن يمر عبر البوابة الأوروبية والغربية. وأضاف معاليه: واليوم يتجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين الإمارات والقارة 107 مليارات دولار، فيما تقترب الاستثمارات الإماراتية فيها من 150 مليار دولار. وتبع معاليه: نجاح آخر لسياسة إماراتية تنوع الشراكات وتعمق التعاون وتبني جسورا مباشرة مع عالم متغير. أعلنت شركة قطارات الاتحاد للشحن المتخصصة في خدمة الشحن والتابعة لقطارات الاتحاد ومجموعة موانئ أبوظبي عن شراكة لإطلاق خدمة سكك حديدية مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية، توفر حلا متكاملا يربط الموانئ بالمستودعات الداخلية عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية، ويجمع الحل اللوجستي بين خدمة شحن بالسكك الحديدية مخصصة وجديدة تربط مرافق الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية إيكاد، وبوابة شحن داخلية مزودة بخدمة جمركية تسهم في تقريب حركة التجارة من العملاء. وجاء تطوير الخدمة المشتركة بين قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي بهدف توسيع نطاق خدمات مرافق الفجيرة إلى ما بعد حدود الميناء، وذلك خلال نقل أو من خلال نقل البضائع الواردة إلى الفجيرة مباشرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية لمدينة أبوظبي الصناعية إيكاد، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات التخليص والتفتيش الجمركي للبضائع بالقرب من مقر عملياتهم في أبوظبي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا في 20 سبتمبر وصول مساعدات إنسانية مقدمة من دولة الإمارات إلى كولومبيا استجابة للزلزال الذي ضرب أراضيها في 10 أغسطس 2026، وتأتي هذه الشحنة ضمن مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، وتشمل الشحنة مواد غذائية إلى جانب مستلزمات للنظافة ومنتجات للتنظيف جرى اختيارها بناء على احتياجات المجتمعات المتضررة التي حددتها الجهات الكولومبية المختصة، وقامت الإمارات بشرائها من أسواق جمهورية باراغواي. أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض ومحاولات استهداف مدن ومناطق أخرى بالمملكة. وأكدت الجامعة في بيان صحفي أصدرته أمس أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها وتهديدا للمدنيين وأمن واستقرار المنطقة، وجددت تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لإجراءات حماية أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وداعية إلى الوقف الفوري للاعتداءات واحترام سيادة المملكة وقواعد القانون الدولي. توعدت موسكو أمس بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجمات شنتها أوكرانيا بالطائرات المسيرة يوم الانتخابات التشريعية الروسية، وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية ردا على هجمات نظام كييف ضد أهداف مدنية على الأراضي الروسية: ستواصل القوات المسلحة الروسية تكثيف ضرباتها باستخدام أسلحة عالية الدقة ضد أهداف عسكرية في كييف، متهمة أوكرانيا بالسعي إلى إفشال التعبير الديمقراطي عن إرادة المواطنين الروس. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 6 من عناصره على الأقل، بينهم ضابطان، خلال مواجهة مسلحة مع مهاجمين في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، وذلك في ظل تصاعد وتيرة العنف على الحدود مع أفغانستان. وأوضح الجناح الإعلامي للجيش في بيان أن الاشتباك أسفر أيضا عن تصفية 8 مسلحين كانوا قد شنوا هجوما على قافلة تابعة لقوة الأمن. يأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط من مقتل 22 شخصا بينهم عناصر شرطة في سلسلة هجمات منسقة شهدها الإقليم. وكانت مدينة كوهات قد شهدت الجمعة حادثة مزدوجة، إذ اصطدمت سيارة مفخخة بمدخل مسجد يقع داخل مقر للشرطة، وانفجرت أثناء تجمع المصلين ورجال الشرطة لأداء صلاة الجمعة، ثم اقتحم مسلحون المجمع وفجر أحدهم حزاما ناسفا كان يرتديه. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: كريم انت عارف شو في بعد 3 أسابيع؟
1: شو في؟
0: جلوبال فيلا.
1: ليتس جو.
0: فاينلي فاينلي فاينلي فاينلي.
1: ما
0: عنجد
1: ما ذوقنا ما كلنا
0: يا اخي
1: ما لعبنا ما لحقنا
0: السيزون الماضي ما حسينا ما الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب
1: هيك الله فتحوها بدري الحين يعتبر.
0: الله يتم من نعمة الأمن والأمانة على البلد عن جد فتحوها بدري بس كنا مشتاقين كلنا مشتاقين يوم 14 yes. اكتوبر رح يكون اول يوم بالسيزون الجديد للقرية العالمية مع كثير من المفاجآت وي كانت ويت دائما بيكون في مؤتمر صحفي بيحكوا عن كل الأشياء الجديدة عن جد كل الشباب اللي عم بيشتغلوا هناك من ايهام أزر إحنا دائما بيكون يعني تعاملنا مع أيهم
1: أيهم أوريدي أيهم والله
0: عن جد بالأسابيع الماضية كان في عنا هيك باك تو باك ميتينجز مع القرية العالمية عم نشتغل على أفكار بتعقد وعن جد وي كانت ويت ودائما بنقول لما بتبلش مسابقة القرية العالمية عنا على الهواء اعرفوا بأنه العد التنازلي لافتتاح القرية العالمية بدي شو رح يكون في عنا يوميا رح يكون في عنا جوائز كتير حلوة رح يكون عنا 4 entry tickets 1 wonder pass card بقيمة 100 درهم هالشي بيخليك تستمتع بالكارنفال رايدز بالانتري للستانت شو كمان عنا فاوتشر لأهم شي في القرية العالمية
1: يوم يوم
0: لين هديك الماركات عم تقول اشتقت لأكل القرية جايز هذا لحاله محتوى أكل القرية فاوتشر بقيمة 300 درهم لتستمتعوا بالفود and beverages اللي موجودة بالقرية العالمية
1: هذا كله باكج واحد
0: كله باكج واحد
1: يعني
0: لواحد من المستمعين
1: حلعب وحاكل
0: يس بالضبط
1: جماعة شيء للتاريخ شيء قوي جدا لازم تشاركون معنا طيب ايش راح تكون المسابقة بالضبط
0: المسابقة كتير حلوة كريم راح يلف في القرية العالمية
1: حلو
0: من قرية لقرية من فيلج لفيلج وكريم جوي. كتير عم يتطور عشان to meet the expectations تبعت القرية
1: حبيت هذه
0: فكريم بلش يتعلم لغات ولهجات
1: وهو كذلك
0: وكل يوم رح يحكي لنا كم جملة حديث بوحدة من اللغات
1: نعم.
0: والمفروض احنا نحذر كريم بأي فيلج
1: نعم أي جناح أنا موجود
0: أي جناح
1: فيلج يا جماعة رح نطلع بعد شوي بمكان جديد بلغة جديدة كذلك واللي بيحذر اللغة صح راح يفوز بهذا الباكج أهم شيء تبعتون على 404 أو على الواتساب 0487115522 إيش هي اللغة اللي قاعدة أتكلمها أو حتى أحيانا إيش هي اللهجات
0: اللي قاعدة تحكيها
1: راح أبسط جدا أنا بالمسابقة هذه يلا جماعة let's go
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل

0: اصبر صبري جاي.
1: تعا تعا تعا
0: اصبري، في اغراض هنا حلوة بيشتريها، اصبري.
1: الله ما شاء الله،
2: يا سلام
1: حلوة هاي،
0: شوفي كيف الرداء حلو. جوي هذا التيشيرت،
1: الرداء
0: هي نعم اللي يسمونه كيمونو.
1: سامي.
0: طيب اي جناح موجود انا فيه انا وهبة الان يا اخوان؟
1: لا بدك تتحدث وتاخذ وتعطي،
0: تعطيني فرصة، اعطيني مجال. ماي جاد،
1: ها فكرتها كلمة؟
0: لا لا
1: خلاص رحت انا على هديك البلد، انا اوريدي في هداك الجناح.
0: يس
1: اي كانت ويت جلوبال فيليج. يلا
0: ميناسان اوهايو غوزايماس كيو وا غورابارو بيريج نيكايتي ماسو ايشي ني ايكيماشو
1: ايشي ايشي ايشي.
0: اوريوا
1: اوريوا
0: اوريوا هاجيمي ماشتي اوريوا سكي ديس غلوبال فيليج سكي
1: سكي سكي يعني قلب
0: يعني لاف لاف
1: سكي غلوبال فيليج
0: سكي غلوبال فيليج
1: سكي غلوبال فيليج هيك لازم يكون بايهم.
0: موتو موتو موتو موتو سكي.
1: لا ما بدنا حدا يموت. موتو موتو كثير يعني.
0: يس يس
1: اوكي لحظه
0: شوتو شوتو شوي.
1: لا
0: والله العظيم
1: ده انت موتو ولا شوتو؟
0: موتو موتو.
1: يلا المفروض يحضروا الناس بأي بلج. أنا وكريم كنا موجودين على الأربع صفرين أربعة لتربحوا معنا جائزة جدا مميزة من القرية العالمية.
3: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
4: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
1: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
2: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
3: شي جديد رح يكون قادم إلى دبي. لامسي بلازا رح يتحول ليصير ذا بلازا بحلة جديدة وتجربة مختلفة كليا. لامسي بلازا صار هلأ ذا بلازا، قريبا ترقبوا المزيد.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: لما نتكلم على أماكن حلوة في الإمارات دائما بنروح على أماكن معروفة.
1: عن جد
0: كم مرة يبقى في شخص قال لك تعرفين لو تروحين هذا المكان في دبي راح تنبسطين، وتروحين تقولين أنا من متى موجودة هنا ومش عارفة عن هذا المكان.
1: بتعرف كريم إن عملت هاي العملة I think من شي تقريبا 4 أشهر. أوكي إيه؟ هلأ إحنا اليوم عم نحكي بأنه دايما منحس الجو الحلو والموسم الحلو إجا بدبي وراح وخلصوا، إحنا ما عملنا أي
0: ما سوينا شيء أو رحنا الأماكن اللي رحناها كلمة
1: 100% رحنا على كل الأماكن اللي، فبتحس بأنه كل الناس اللي ساكنة بالإمارات جعبالها تكتشف شي جديد، والبلد مليانة زي ما منقول بهيدن جيمز، بأماكن سرية كتير من الناس بجوز بتعرف عنها وفي ناس ما بتعرف عنها.
0: يا سلام
1: رح أحكي لك مثال عن شغلة شو عملتها. كان جعبالي أجرب شغلة هيك لذيذة وجديدة وبنفس الوقت سوري مش هالبجت الخيالي. عشان نكون متفقين، في أحيانا جعبالك يا أخي مشوار بالسيارة
0: بالضبط.
1: ما تعمل فيه أي شيء بس أنه أحس حالي
0: حتى
1: جربت شغلة
0: أروح
1: جديدة
0: أشوفها بس.
1: فعملت سيرتش ولقيت كتير من الناس عم بيحكوا عن، يعني إن شاء الله أكون متذكر الاسم صح، هو بيكري أوكي مخبز موجود بمنطقة ند الحمر، والمكان بمجهود الشباب، تعرف هدول اللي بيكون محطوط عليهم بمجهود الشباب. أوكي بتوقف وبتطلب شاي كرك والخبز تبعهم هو المعروف، بتطلبوا يا محشي جبنة وتشابس، يا بيكون محشي جبنة بيضة على الحل، يا نوتيلا.
0: ما تجوعينا الصبحيات
1: كريم كريم ما أطيبه.
0: يا سلام
1: مو عادي. وسوري أكلت وشربت
0: اسم المكان.
1: هلا رح أعمل لك يا سيرش أطلع لك يا. أكلت وشربت شاي كرك I think طلع حسابي 8 دراهم أو 9 دراهم إشي زي هيك
0: بس.
1: لا وشبعت ما كملت السندويشة أصلا، يعني شبعت لك شبعت.
0: الله يعطيهم العافية الشباب يعني.
1: فحسيت هاي الأماكن ند الحمار الورقة الخوانيج فيها كتير أشياء هيدن جيمز إحنا ما بنعرفها. مثلا واحدة من الأشياء اللي نفسي أروح وأكتشفها سيركال آفينيو. سيركال آفينيو هلأ في شغلة جديدة كمان عم يعملوها بالسيركال آفينيو، عم بيقولوا إنه رح تكون كتير حلوة على بداية شهر 10 رح تبلش. فنحن اليوم بدنا مساعدة المستمعين.
0: نعم.
1: بدنا إياهم بغض النظر كنتوا بأي إمارة، ما رح ندور بس بدبي، رح ندور بالسبع إمارات على توب 7 هيدن جيمز.
0: بالضبط، يعني احنا نتكلم على دبي فقط، تخيلي كم هيدن جيمز فيها على مستوى الدولة.
1: بالضبط،
0: ايش الاماكن اللي ممكن نلقاها. ودائما احب مثلا في عندنا ناس في المكتب هنا معروفين
1: صح،
0: هذول ناس الكامبينج اللي يروحون اماكن معينة
1: بيعرفوا
0: الهيدن جيمز، ممكن تكون طبيعية، ممكن يكون متحف، ممكن يكون بيكري، اي شيء انت استمتعت فيه كتجربه
1: وبتحس انه اتس وورث ات الناس تعرف عنه عن جد. yes. اليوم رح نبلش باماره دبي ونطلب منكم على 404 انا وكريم رح نعمل سلسله حتكون عباره عن 7 فيديوهات.
0: نعم.
1: من كل اماره رح ناخذ توب هيدن جيم بنحس انه عن جد ياي اتس وورث ات انه نروح نزورها ونشوفها. واليوم رح نبلش باماره دبي، رح تكون الفقره على مدى هالاسبوع ان شاء الله، كل يوم رح ناخذ اماره معينه ونشوف شو هي اكثر الأماكن اللي رح تحكوا لنا عنها. رح نبلش بإمارة دبي اليوم، وزي ما قالكم كريم بغض النظر المكان، هل هو كافيه، هل هو مكتبة، هل هو متحف، هل هو حديقة، هل هو محل بس بيبيع شاي.
0: نعم.
1: أي شيء
0: حتى إكسبرينس ممكن صح. يكون هو شيء أنت تروح تسويه.
1: بالضبط.
0: مثلا أنا جدا جدا جدا أستمتع بحاجة اسمها اللي هو إسكيب روم.
1: اها اوكي
0: يا الله انا ممكن من اكثر الاكسبيرينسز اللي استمتعت فيها اكثر من من طياره اكثر من ايش تبين غصت مع قروش. الاسكيب روم بالنسبه لي كان متعه من الادرينالين،
1: طلعت كذا
0: وانا منتشي بالمتعه والفرحه والضحك والسواليف.
1: يلا انتوا خبرونا على 404 هيدن جنب دبي، رح نبلش بإمارة دبي.
0: نعم.
1: يعني نختار وننقي.
0: yes.
1: ونشوف الفيديو القادم
0: وين رح يكون.
1: عن جد لا تخبوا علينا لأنه احنا ما بدنا نخبي عليكم، ما بدنا نخبي على الناس اللي عايشة بالإمارات. خلينا نستفيد من السيزن.
0: نعم.
1: من أوله تكون انت عامل سكيدجول صراحة.
0: We cannot wait.

سبوت واحد كريم ضل موجود عنا للمدارس اللي راح نزورها ضمن كامبين باك تو سكول لسيزن 2026-2027. اليوم we are more than excited بأنه راح نكون موجودين بدبي سكولز بند الشبا مع كثير من الجوائز الحلوة. والصراحة بدنا نذكركم بأنه زي ما حكينا بس مكان واحد باقي معنا، فالموضوع كتير سهل. إذا حابين نزور مدارسكم أو مدارس أو

0: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي إعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالاً بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي إعمار واكتشفوا المزيد. يو باي إعمار، بطريقتك كل يوم. عيد ميلادي الأسبوع الجاي،
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزاح،
1: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
3: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية.

0: تبذلها يا ريال، شوفي كنت الحين
1: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل. في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته التاسعة نخبة من القادة

0: العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
0: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
2: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 8:38 دقيقة.
0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
3: شو أخبار حركة الطريق في حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع مليحة، والشي مؤدي إلى كثافة كبيرة بعدد المركبات. الناس المتواجدة كمان على شارع بيروت رح تلاقي ازدحام مروري بسبب حادث مروري، وهالشي عم بيكون بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع 97. نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هو 99 العربية.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
3: حبيت كريم قد ما أعطونا هيدن جيمز رح نعمل عليهم سيرتش نشوف مين عن جد لأكتر شيء مستاهل. نعم. ومثل ما قلنا اليوم البداية كانت من إمارة دبي، رح نضلنا مستمرين بالضبط بكافة الإمارات. أهم شيء إنه بدنا نلاقي لكم عن جد أماكن حلوة لنستغل السيزن من أوله.
2: أريد لين صدمتني بمكان في جيرة. جرى حس فيها هيدن جيمز رهيب. خليها هيدن.
3: طيب قبل ما نختم ساعتنا الثانية من إكسترا فايبس خلينا نشوف مين ربح معانا الجائزة الحلوة من جلوبال فيليج، اللي هي عبارة عن 4 انتري تيكتس، 1 وندر باس كارد بقيمة 100 درهم، اف ام بي فاوتشر بقيمة 300 درهم. وبدنا نحكي شغلة كتير مهمة كريم، كل الناس اللي بتحب تحصل على الفي اي بي باكجز اللي هي عن جد مميزة من القرية العالمية، المرحلة الأولى رح تبلش يوم الأربعاء 16 سبتمبر الساعة 10 الصبح، يعني الأسبوع الماضي بديت. أوكي. المرحلة الثانية رح تنطلق اليوم الساعة 10 الصبح، ورح تكون مخصصة للراغبين بالشراء المسبق للباقات من كل الفئات مقابل رسوم محددة، وهالشي بيشمل الباقات الماسية البلاتينية والذهبية والفضية، كمان الميجا الذهبية والفضية. رح تستمر حتى نفاذ الكمية من يوم الجمعة 25 سبتمبر.
2: سجوي.
3: عن جد وأنا بتخيل إنه أصلاً هي first two days رح تكون sold out. أنتوا بتقدروا تلاقوها الباقات الحصرية متوفرة بشكل حصري على الموقع الإلكتروني لكوكاكولا أرينا، من خلاله بتقدروا تعملوا حجز مسبق وتحصلوا على باقات الـ VIP.
2: واو amazing. جاء الحين الوقت نعرف مين فاز معنا بالباكج المقدم من جلوبال فيليج. انت معك 4 تذاكر، معك اف ام بي فاوتشر قيمته 300 درهم، معك البطاقه هاي ابو 100 اللي تلعب فيها،
3: يعني عم نحكي عن تقريبا 500 درهم.
2: الجدول كامل. الجدول كامل، والفايز معنا، واللي نقول له الف مبروك ل رمزي.
3: مبروك يا رمزي، والجواب الصح احنا كريم كنا في جناح
2: اليابان. نيهون. نيهون اليابان بالياباني. نيهون
3: اليابان
2: بالياباني. نيهون ما يقولون يابان. ما يقولون جابان، يقولون نيهون.
3: نيهون
2: ولا نيهون؟
3: هون.
2: نيهون.
3: هون
2: يعني سوغوي، يعني رهيب
3: رهيب والله.
2: سوغوي
3: تشوتشو. ايش هي
2: تشوتو؟
3: موتو
2: شوي شوي
3: موتو كثير. اوكي هذا اللي
2: طلعت فيه.
3: خليكم تابعين مع هبه وكريم باكسترا فايبس، راجعين بساعتنا الثالثه.

هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى شركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.

0: زلزلة. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصار للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل شعار نظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا، وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة تدوير بحسن النية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. شهدت الضفة الغربية المحتلة موجة من أعمال العنف، إذ قالت الشرطة الإسرائيلية أن شخصا يشتبه بأنه مسلح فلسطيني قتل إسرائيليا بالرصاص، وقال الجيش إن جنودا قتلوا سائق مركبة فلسطينيا حاول دهسهم. قالت السلطات في منطقة العاصمة الأوكرانية كييف إن هجوما روسيا خلال الليل على المنطقة أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إنه تحدث إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، واتفق على الاجتماع في نيويورك لإجراء محادثات قد تحدث تغييرا كبيرا في سبيل إيجاد حل للحرب المستمرة مع روسيا في عامها الخامس. أفاد مصدران مطلعاً أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدت عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأكملها، وتعتزم إعلانها قريباً في خطوة من شأنها تصعيد هجومها على المحكمة المعنية بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في أنحاء العالم. تعهد زعيم فرنسا وكندا بتوثيق العلاقات بين البلدين لمواجهة التوتر الجيوسياسي المتصاعد وتغير المناخ وتآكل القيم الديمقراطية، وذلك عقب اجتماعهما في أرخبيل سان بيير وميكلون الفرنسي الواقع قبالة الساحل الأطلسي لكندا. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن حزب روسيا المتحدة الحاكم يتجه نحو تحقيق فوز كبير في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 57.5% من الأصوات، وذلك بعد فرز نحو 14% من الأصوات. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العربية 99 الموسيقى أولا. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: جوعنا صح؟
1: اي والله.
0: جايب اللانش بوكس تبعك معك؟
2: افالج.
0: هلا انا من الصبح قاعده عم بمسك حالي اكل باراتا ما اكل باراتا، اكل باراتا ما اكل باراتا، بلاقي عنا على السيستم مسابقه باراتا، ومش اي باراتا، اي ديز نيو باراتا اللي بالزعتر.
1: باراتا بالزعتر،
0: تخيل كريم،
1: ليه ما فكرنا فيها من قبل هذا؟
0: رح يكون عندنا على فكرة ديلي وينر فاوتشر بقيمة 500 درهم، هي عبارة عن هامبر، رح تكون جفت هامبر لكل رابح من ايديز نيو باراتا اللي بالزعتر اللي بالبيري بيري والنول باراتا وغيرها من البرودكتس المميزة من ايدي. طبعا دايما عن جد الباراتا بحسها انها صارت عندنا كريم، لانه بجوز عايشين بدولة الامارات، صارت جزء من الثقافة تبعتنا، من الاكل تبعنا، لما بدنا هيك اكل بسرعة بس نستمتع فيه سواء فطور او عشاء بتلاقينا دغري طلبنا سندويشات باراتا. الاحلى انه صارت هلا الترند، صاروا الناس يعملوا وصفات بالباراتا على السوشيال ميديا. فاليوم بدنا نشوف يا ترى مين رح يروح معنا جيفت هامبر بقيمه 500 درهم من اي دي نيو باراتا. بس خليكم معنا باللينك اللي جاي لتعرفوا تفاصيل المشاركه.

0: يا ربي مين الأسبوع الجاي إجازة؟
1: عشان
0: والله يعطيك العافية
1: مشغول يعني مشغول جازم هنا سلم استلم يعني.
0: بس يعني حلو يعني
1: نعم ندمج كذلك ندمج الدنيا
0: اللجر مع البزنس
1: بالضبط أوكي. ايش هي المكونات الحلوه اللي تدمجوها مع الفراتا كذلك
0: طب لحظه شوي لانه في صراحه سؤال رهيب قعدنا نحكيه هلا خلينا نعم. نحكي للمستمعين بانه اي دي فريش عم بيقدموا باراتا الزعتر الجديده
1: حلو
0: وصفها بالضبط بانه هي مقرمشه وهشة بطبقاتها وبت جوعنا كتير صح هاي فتحت لنا عم تطلب لنا إياها فكنا عم نقول تحت الهوى فعم نقول إنه مين الشخص اللي لما بتقول باراتا خلص هذا هو الشخص أبو الباراتا فنطت لين بتقول أنا بحب الباراتا فأنا لا شعوريا وقفت قلت لها لا يعني حسيت أنا بلكي غلط قلت لكم جايز أنتوا بتحكوا باراتا ولا باراتا فعن جد لين طلعت تقول براتا هلا انا عن جد بسمع كتير ناس بيقولوا براتا انت كريم شو بتقول لا حرام عليك
1: بيبل
0: لا
1: بليز
0: لا لحظه اقول لك ما هو شو اللي ضيعنا العربي انجليزي اللي هو انه بدنا نستخدم نفس الكلمه فبدنا نحكي بالعربي فهو بالعربي ما في با
1: ما في با صح
0: المره كنت مع سبع اولادي قلت لهم بليز
1: بليز استوب ذس البا اللي ثلاثه نقاط تحت تنفع معك
0: لا كريم إيه. بعدين الصراحة احذر شوي معناتها هي بتقول براتا احنا بنقول بليز بليز لا بنقول بليز
1: ايش تقول طلع الحق يا جماعه الحق طلع
0: طب بس
1: ايش تقولوا براتا ولا براتا خبرونا يعني النطق الصحيح مع انه هي اصلا مو انجليزيه الكلمه تقريبا يعني اردو ولا ايش هي
0: بلا بليز اسال لنا تشات جي بي تي شو يعني باراتا
1: باراتا جايه من الاردو ولا
0: يعني
1: لا؟
0: شو هي نوع الكلمه اذا ايش انجليش اردو
1: ثقافه تايم مع اكسترا فايبس
0: عن جد سيريسلي خلينا نشوف ونسال الناس عن جد بمجرد ما قلت لنا على فكره ما في صح او خطا عشان تكون عارف بمجرد ما شاركت معنا مع اي دي فريش باراتا
1: نعم.
0: قلنا بتحكي باراتا
1: باراتا
0: ولا براتا فويس مسج
1: لازم فويس مسج
0: على 0487155522
1: حلو باسم قال احب شباتي شباتي حلو بعد شو الفرق بين براتا انت مين اعترف انت
0: انت طب شو بتقول حلو الشباتي وانا مش عارف شو الفرق بين
1: ما نعرف حنا يعانين هذا اللي نعرفه حاليا
0: لازم ناكله قبل ما نروح على المدرسه كريم لازم يلا
1: براتا ولا براتا ها نبي نعرف اصل الكلمه وبنعرف لكم الحين ايش اللي صاير معنا
2: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods استمتع بتحفة مذاق كوريا ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات
3: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: اوردو يعني
1: طلعت اوردو يعني
0: هند الاوردو باراتا جايه من طبقات بارات واتا يعني طحين القمح
1: اوكي طبقات القمح يعني
0: يس
1: باراتا. باراتا طيب خلينا نشوف بيقولوا باراتا ولا باراتا لانه عم بيبعتوا لنا على الفويس مسج
0: خلينا نسمع يل. نبدا مع ريم
2: براتا من اللغه الارديه واحنا بنقول براتا بالباء ريم انس
0: اهلا وسهلا يا ريم انس يا براتا
1: براتا نهله شو بتقول
3: براتا هي من اللغه براتا. الهنديه واحنا بننطق براتا براتا السيد
0: احس السلطه
1: براتا
0: ايش اسم السلطه هذيك اللي
1: شو اسمه جبن البراتا بلا صح بس براتا والله اوكي براتا. طيب كمان صفاء
4: براتا بس رح أقول لكم قصة إنه بنتي مرة أخذتها كان عمرها 9 سنين أول مرة بتاكل براتا فكنا رايحنا عجمان فقلت لها خلينا ناكل براتا روحت بتحكي لأبوها إنه ماما طعمتني شاورما فيها تشيز وشيبس
0: كان نفسها شاورما الله يسامحك
5: صباحا كيف حالكم؟ هلا هبة يعني باراتا بتحسيها صارت سوفيستيكيتد
0: صح
5: لازم تكون محشيه افوكادو مع خضار
0: صح
5: تشربي معاها مثلا
0: لو فات
5: فاشن فود
1: موهيتو صح
5: بس هي بصراحه باراتا يعني باراتا حتى مش شيبس
1: صح شيبس والله دال جابتها صح صح يعني لا بحس صح انه زي لما براتا لازم بس نعود حالنا
0: براتا كذا انت رحت على مكان راح يشرجوك عليه 6 درهم
1: exactly بالضبط
0: براتا درهمين درهم ونص
1: أدي حق البراتا
0: اعتقد
1: 4 اي ثينك 4 دراهم انا بحس
0: لا
1: صح
0: اقل هذه براتا
1: معناها انا ببيعوني عشان بحكي براتا
0: yes. صح على حسب البي النطق عندك هو حيرفع السعر ولا
1: جيب براتا وشاي كرك أدي المفروض الميل هاي يكون حقها يعني
0: أعتقد الشاي الكرك بدرهم
1: درهم هلا في اماكن تاخذ منك درهم
0: البراتا على حسب ايش بتحطين داخله الحين اذا
1: اذا مثلا جبن وشيبس عمان
0: جبن وشيبس عمان المفروض 3 درهم
1: 3 اوكي
0: 3 درهم ما تطلع فوقه
1: خلينا نشوف المستمعين على 404 قولوا لنا اذا براتا او براتا واذا حابين تشاركوا قد ايه يوجوالي الكومبو تبع البراتا
0: نعم.
1: شاي الكرك بيكون حقهم عشان نشوف مين رح يربح معنا مع اي دي فريش براتا الجديده بطعمه الزعتر جفت هامبر بقيمه 500 درهم
6: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة جيجيز العالم يكتب معنا تفضل بزيارة jijisinternational.com
7: من 6 إلى 7 من أكتوبر أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك
8: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
3: درهم واحد بس؟
4: ايه انا.
3: كيف يعني؟
4: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
3: من صدقك؟
4: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
5: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
6: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
7: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: توب فايف أكثر خمسة أفلام جابت إيرادات في شباك التذاكر 2026.
1: يا 2026 أوكي حلوين 2026 لعبتي بتعرف يلا. سألتني السنة الماضية كان
0: أكيد.
1: كان كل توب فايف خربت.
0: يس.
1: مايكل جاكسون.
0: مايكل جاكسون في المركز الرابع يا هبة جايب 1.2 مليار دولار حول العالم.
1: The Odyssey.
0: The Odyssey في المركز شفتي ولا لا؟
1: لا.
0: أوديسي في المركز الثاني جايب 1.96 مليار.
1: واو. 1.69 بليون
0: worldwide.
1: أوف ما شاء الله. إذا هذا بالمرتبة الثانية مين المرتبة الأولى؟
0: في المرتبة الأولى مين يا ترى؟
1: المرتبة الأولى المرتبة شوف. الأولى المرتبة الأولى لحظة ديفلز فوير برادا ما كان معه.
0: لا
1: أوكي.
0: Biggest flop of the year صراحة ما
1: عن جد انصدمت الصراحة إنه Devil Wears Prada لأنه يعني كنا عم نستناه كتير فبحس إنه ضرب يعني كان حلو. شو في غير مايكل جاكسون وذا أوديسي بشي يعني أنيميشن ولا
0: أنيميشن في أنيميشن
1: في أنيميشن
0: أنيميشن
1: أنيميشن الكاركترز تبعتهم معروفة مشهورة
0: حبايبنا يعني احنا كبرنا معاهم والحين الجيل الجديد لا
1: منينز مش منهم
0: لا لا لا كمان يو نو ذم
1: اي نو ذا ايشي لديزني
0: ام بيكسار اعتقد بيكسار صح بيكسار
1: مارفلز
0: في حاجه المارفل كمان
1: ما نزل إشي افنجرز ومش افنجرز
0: لا مو افنجرز بس عضو منهم اللي هو
1: اللي راح تشوفينه سبايدر مان
0: سبايدر مان
1: ذس از نمبر 1 قول لي
0: براند نيو داي في المركز الاول تخيلي كم 2.45 بليون وورلد وايد
1: بجنن كان الموفي انا مش هاويه من هاي يعني هاي الافلام
0: نعم.
1: بس كريم 10 اوت اوف 10 كان
0: قصه صراحة. حلوه بيتر كيف كبر ايش صار
1: It's
0: معه
1: so nice.
0: It was very nice.
1: I can't wait صراحه للموفي اللي جاي اللي بده ينزل
0: yes.
1: سبايدر
0: لك المركز الثالث والخامس الاثنين انيميشن
1: والله كنت اقول لك بحس إيه؟ انه فيلم رعب بده يكون
0: لا
1: انيميشن لا كثير هيك صار يعني بطل مجال
0: تعرفينهم باز يطير ورودي والشله
1: توي ستوري 3
0: المركز
1: 3 ولا 5 بقول yes. اوكي شفت انا وين واصله شفت وين واصله انا
0: وقفت عند 3 شفتي توي ستوري ولا لا
1: لا
0: صراحه رهيب يستاهل يتكلم عن الجيل الجديد كيف انه ما يلعب بالالعاب اللي هي تويز وانقلبوا على اللوحيات
1: اوكي
0: مره حلو تقدرين تتابعينه وانت 5
1: ولا كان باي توب 5 ولا 3
0: في المركز الثالث
1: بالمركز
0: الثالث جاب 1.14 بليون
1: اوكي المركز الخامس
0: المركز الخامس كذلك انيميشن
1: نعم. بعرفهم ولا ما بعرفهم
0: تعرفينه
1: بنات
0: نعم نعم
1: يعني
0: نعم نعم ايش اعطيك
1: شخصيتين
0: هم اثنين اخوان سباكين
1: اثنين اخوان
0: سباكين
1: لحظة
0: عليهم شرب It's me
1: ليش مش عارفتهم انا اخر مرة يعني حضرتهم هدول التنين اللي بيكونوا سباكين اصلا نسيت كمان شو اسمهم كان
0: yes.
1: زينجو ورينجو لا
0: زينجو ورينجو هذول هذول على ايامك
1: بقولك هذول اللي حضرتهم
0: هذول على ايامك
1: ايش بتقعدوا تأشروا لي مش فاهمة ايشي
0: واحد اخوه اسمه لويجي
1: لا لويجي ما اعرفه
0: What you're doing My name is Mario
1: Super Mario
0: في المركز الخامس The Super Mario Galaxy Movie اللي هو الجزء الثاني لماريو انا ما حضرته هذا صراحة جاب 1.01 بليون وورلد وايد
1: اوكي ما هذا كنت اقول لك بالمرتبه الخامسه يعني ما بحسه كمان انه اخذ ضجه بس لا بنرجع للمرتبه الاولى سبايدر مان كان شيء صراحه
0: واو. بس لازم تشوفين توي ستوري
1: اي ويل
0: يو هاف تو واتش توي ستوري
1: ذا اوديسي خليني احضر اول
0: نروح وين ولا نسيب ايش على اخر ايش

0: كلاسيكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي أعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العالمين، بالاس وفنادق فيدا، مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالا بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي أعمار واكتشفوا المزيد. يو باي أعمار، بطريقتك كل يوم.
3: العودة إلى المدرسة برعايات جي دبليو أم، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
4: أوف، يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
5: يبالك تابي
4: دفعة مرنة
5: بعد تابي.
4: إنزين، تحويلات مجانية
5: تابي.
4: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
5: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا @skiply app على انستغرام لتدخلوا السحب على ايباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز اخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسره بفائده 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانيه. تطبق شروط والاحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
6: الساعه في استديوهات العربيه 99 وصلت ل 9:35 دقيقه.
7: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
8: بالانتقال إلى حركة الطريق، الازدحامات المرورية موجودة ومعتادة خلال هاللحظات على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد للناس المتوجهة من إمارة الشارقة بالاتجاه لإمارة دبي.
7: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
8: الأولاد بنص عشرة تقريبا عندهم إجازة أسبوع كريم.
6: حلو.
8: وإحنا الأهالي أصلا منكون الكالندر قاعدين عم ندور على الإجازات وين بتكون موجودة. فتقريبا عندهم 5 days قبليهم 2 days weekends وبعديهم 2 days weekends، يعني انت عم تحكي ان توتال 9 أيام. 9 أيام حابب انك تطلع رحلة عائلية وتغير جو، ما إلك إلا المالديف. وتحديدا عن جد الناس اللي جعبالها هيك تروح بالطيارة، عم نحكي عن تقريبا 4.5 ساعات توصل لمالي، من مالي لتوصل للمنتجع الخاص فيك بدك تقريبا 40-45 minutes بالسي بلين. هاي لحالها رحلة تانية أصلا.
6: أجواء
8: النظرة كريم، أول مرة لما بتشوف هاي الجزر ومنظر ولون المي تبع المالديف بيكون عندك شعور مختلف تماما. بس الصراحة رح أحكي لك، بالمالديفز لازم تكون عارف شو هو المنتجع اللي بدك تروح عليه. يعني بدك تنقي منتجع إله سمعة، الستارز تبعونه عاليين، الريتنج تبعه كتير عالي. فعن جد كل الناس اللي عم بتفكر بأنه خلال إجازة شهر أكتوبر للولاد بأنهم يروحوا على المالديفز، لازم يكون خيارهم ويستن مالديفز مرياندو. هو منتجع خاص على جزيرة

0: منعزلة، وهذا أحلى شيء بقلب المالديف. أهم شيء إنه عندهم سي ووتر فيلاز. أي شيء بتجربه بالمالديف شيء، والسي ووتر فيلاز شيء تاني.
1: فهي هذا الإكسبرينس الأصلي اللي أحس اللي في المالديف. بس
0: عن جد عن جد بدك تعيشها صح.
1: نعم.
0: لازم تجرب السي ووتر فيلاز. بالإضافة طبعا إلا عندهم نادي متخصص للأطفال مع أنشطة يومية ممتعة، ملاعب تنس، غوص مع السلاحف البحرية، بالإضافة لتجارب الأكل اللي كتير حلوة اللي بيكونوا عاملين لك السيتاب الخاص فيك على البيتش. إذا في عندك أي مناسبة حابب إنك تحتفل فيها، هي بالفعل المكان اللي بتحتاجه العائلة لتقضي إجازة هيك سريعة بسيطة، بأنه ما يكون المسافة كتير بعيدة. خياركم لازم يكون وستن مالديفز مرياندو.
1: متى طيب؟ متى نبي نطلع؟
0: سون سون سون.
1: متى نبي نطلع؟
0: سون سون. هلا احنا هيك عم نعمل كامبين حلوة معاهم.
1: نعم.
0: وان شاء الله قريبا احنا والمستمعين رح يكون في عنا فرصة كتير حلوة.
1: بالضبط.
0: أوكي.
1: طيب جاء الوقت نعرف مين اللي فاز معنا مع اي دي فريش. 500 درهم هامبر
0: من
1: ايدي فريش عشان تجربون برضو الزعتر حقهم،
0: البراتا الزعتر الجديدة
1: رهيبة جدا. طيب خلينا نسمع شوية فويس نوتس نشوف شو من اللي نطقها صح معنا، براتا ولا
0: براتا.
2: السلام عليكم، انا بقول براتا مش براتا.
1: انت تدفعين اكثر
0: هي على تريدميل كمان.
1: اي صح
0: صح هيك حسيت.
1: المفروض ما تاكل براتا خلاص.
2: براتا مش براتا.
0: What?
1: This is 20 درهم at least مبينة.
0: No please خلينا نرجع نسمعها. مين اللي بعت لنا إياها؟
1: مبينة.
0: Okay.
2: بقول براتا مش براتا.
1: Oh my god.
0: بقول
1: لحالة. لحالة هاي. اسمع إلهام وصلت.
0: يلا.
3: صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: والنطق بتاع براتا بصراحة بالنسبة لي على حسب النية. رايحة الريستورنت كبير جدا وعايزة تطلبي منه براتا مثلا، بتقولوا براتا.
0: الله.
3: عايزة تطلبيه من كشك كده صغنن كده اللي بيعملوا الأكل اللي بيجنن ده، بتقولوا له كان يحبون براتا. فعلى حسب يتقوليها بي يتقوليها بي. فأنا بصراحة كل مرة بقول لها بنطقها حاجة، ف يعني على حسب النية وعلى نيتكم ترزقوا.
0: يا أخي والله إلهام رهيبة.
1: إلهام رهيبة رهيبة.
0: إلهام هي اللي رح تربح معنا الجفت هامبر بقيمة 500 درهم، لأنه هي اللي رح تحدد بدها براتا ولا بدها براتا. صراحة حكت المنطقي.
1: yes.
0: احنا قلنا ما في صح وما في خطأ، فهي يعني أعطتنا جواب جدا جدا منطقي. ألف مبروك لك من اي دي فريش. رح تجربي البراتا اللي بالزعتر.
1: بالزعتر لازم تجربينها
0: فليفر عن جد، وقولي لنا شو رأيك كمان. فألف مبروك لك يا إلهام.
1: كذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبس لليوم. رايحين على نيو سكول رايت ناو يا جماعة.
0: دبي سكول بينا دشبا. ار يو ريدي؟ لأنه احنا كتير ريدي معنا. yes. جوائز كتير حلوة رح تكون، وأكيد كل شيء رح تشوفوه عنا بث حي ومباشر وتغطية مباشرة على السوشيال ميديا على انستغرام العربية @العربية99 FM.

0: ادريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
5: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: صوت بلا صورة.
1: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
2: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار ونظهر الأقوى والأفضل بقناعة أؤمن فيها وايد شخصيا، وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
3: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسميه بإعادة التدوير بحسن نية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة التدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. شهدت الضفة الغربية المحتلة موجة من أعمال العنف، إذ قالت الشرطة الإسرائيلية أن شخصا يشتبه بأنه مسلح فلسطيني قتل إسرائيليا بالرصاص، وقال الجيش أن جنودا قتلوا سائق مركبة فلسطينية حاول دهسهم. قالت السلطات في منطقة العاصمة الأوكرانية كييف أن هجوما روسيا خلال الليل على المنطقة أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب واتفق على الاجتماع في نيويورك لإجراء محادثات قد تحدث تغييرا كبيرا في سبيل إيجاد حل للحرب المستمرة مع روسيا في عامها الخامس. قال مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدت عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأكملها، وتعتزم إعلانها قريبا في خطوة من شأنها تصعيد هجومها على المحكمة المعنية بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في أنحاء العالم. تعهد زعيما فرنسا وكندا بتوثيق العلاقات بين البلدين لمواجهة التوتر الجيوسياسي المتصاعد وتغير المناخ وتأكل القيم الديمقراطية، وذلك عقب اجتماعهما في أرخبيل سان بيير وميكلون الفرنسي الواقع قبالة الساحل الأطلسي لكندا. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن حزب روسيا المتحدة الحاكم يتجه نحو تحقيق فوز كبير في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 57.5% من الأصوات، وذلك بعد فرز نحو 14% من الأصوات. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: الاحتار.
1: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
2: هيدا حكي هيدا حكي.
1: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
2: يلعن البعد يلعن الجفا.
1: شكلك تستحي.
3: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
2: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي أخسابا.
3: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99. من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، وما بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
0: شي وايد أسهل.
2: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
3: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب، انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: Sound Design.
1: صوت بلا صورة.
2: حققت دبي أداء قوي في عام 2026 رغم التحديات الراهنة، بحيث أن استقبلنا تقريبا 7 مليون زائر من شهر 1 إلى شهر 8 2026، ويعكس هذا قوة القطاع.
3: يوم المرأة الإماراتية نحن نحتفل بشعار ونظهر الأقوى والأفضل في قناعة أؤمن فيها وايد شخصيا وتؤمن فيها كل بنت إماراتية. المرأة الإماراتية عمرها ما كانت تنتظر الفرصة، هي دائما تصنع فرصتها بنفسها وتترك أثرها وين ما تكون.
4: من أكثر الأخطاء شيوعاً ما نسمي بإعادة تدوير بحس النية، وهو أن يضع الشخص شيء في حاوية إعادة تدوير على أمل أنه قابل للتدوير، بينما هو في الحقيقة جالس يلوث باقي المحتوى.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: السلام عليكم، من مركز الأخبار هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. يترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد خلال الفترة من 22 وحتى 28 من سبتمبر 2026 في نيويورك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها ضربت عدة أهداف في أوكرانيا، بما في ذلك سفينتي شحن تستخدمان لأغراض عسكرية ومحطة لتوزيع الغاز وبنية تحتية. قالت السلطات في منطقة العاصمة الأوكرانية كييف أن هجوما روسيا خلال الليل على المنطقة أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب واتفقا على الاجتماع في نيويورك لإجراء محادثات قد تحدث تغييرا كبيرا في سبيل إيجاد حل للحرب المستمرة مع روسيا في عامها 5. أعلن مسؤولون أفغان اليوم أن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا في غارات جوية باكستانية على شمال شرق أفغانستان، مما يهدد بإشعال التوتر من جديد بين الجارتين بعد نحو 3 أشهر من الهدوء النسبي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قوس النصر الذي يعتزم تشييده قرب واشنطن سيكون أيضا مجمعا عسكريا يضم طائرات مسيرة وقناصة. أطلقت كوريا الشمالية صاروخين تجاه مياه البحر قبالة ساحلها الشرقي في ثاني عملية من التجارب التي تقوم بها في نحو أسبوع وبعد أيام من اتهام بيونغ يانغ للولايات المتحدة بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية بالمشاركة في سلسلة من المناورات العسكرية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN.

العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ لأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويس لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي.
3: دفعة مرنة
2: بعد تابي.
3: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
3: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
2: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم. وقد أعلن الديوان الحدد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم. يترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستعقد خلال الفترة من 22 وحتى 28 من سبتمبر 2026 في نيويورك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها ضربت عدة أهداف في أوكرانيا، بما في ذلك سفينتي شحن تستخدمان لأغراض عسكرية ومحطة لتوزيع الغاز وبنية تحتية لميناء أزاميل. قالت السلطات في منطقة العاصمة الأوكرانية كييف أن هجوما روسيا خلال الليل على المنطقة أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب واتفق على الاجتماع في نيويورك لإجراء محادثات قد تحدث تغييرا كبيرا في سبيل إيجاد حل للحرب المستمرة مع روسيا في عامها 5. أعلن مسؤولون أفغان اليوم أن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا في غارات جوية باكستانية على شمال شرق أفغانستان، مما يهدد بإشعال التوتر من جديد بين الجارتين بعد نحو 3 أشهر من الهدوء النسبي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوس النصر الذي يعتزم تشييده قرب واشنطن سيكون أيضا مجمعا عسكريا يضم طائرات مسيرة وقناصة. أطلقت كوريا الشمالية صاروخين تجاه مياه البحر قبالة ساحلها الشرقي في ثاني عملية من التجارب التي تقوم بها في نحو أسبوع، وبعد أيام من اتهام بيونغ يانغ للولايات المتحدة بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية بالمشاركة في سلسلة من المناورات العسكرية. ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة اليوم أن حريقاً اندلع يوم الأحد في مصنع للنسيج بمدينة فوشان الصينية الواقعة في مقاطعة غواندونغ الجنوبية، مما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة شخص. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكراً لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه. الآن نستمع إلى آية حكيمات من أي ذكر الحكيم.
0: صدق الله.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزين

0: الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أعوذ بالله من الشيطان.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في

وأزلفت الجنة للمتقين.

لكل امرئ منهم يومئذ شأن يؤمن.

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ.

0: صدق الله العظيم.
1: سلام الله عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من مركز أخبار ARN. وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة ناعيًا أحمد بن راشد ستظل إسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء. محمد بن راشد: رحمك الله يا أخي، تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا. أحمد بن راشد آل مكتوم في ذمة الله، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام. إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أوافيكم بها أنا عامر النقيب. نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدا أن مآثره ستظل حاضرة في الذاكرة وإسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: خالص التعازي والمواساة إلى أخي محمد بن راشد وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ستظل مآثره حاضرة في الذاكرة وإسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء. نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمك الله يا أخي، حللت عند رب كريم عظيم، تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد، أسكنك الله فسيح جنانه وألهمنا وأحبابك الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاثنين، وجاء في نص البيان: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاثنين. وقد أعلن الديوان الحدد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم الاثنين: إنا لله وإنا إليه راجعون. كما نعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم، وأصدر ديوان الرئاسة بيانا جاء فيه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم. ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وعموم آل مكتوم الكرام، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان: إنا لله وإنا إليه راجعون. رحل اليوم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبقيت دبي في لحظة وداع يملأها الحزن والدعاء. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة صفاء رزق.
2: في دبي التي تغيرت ملامحها على مدى عقود، رحل اليوم أحد أبناء البيت الذي شهد كثيرا من فصول هذه الحكاية، المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم شقيق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والابن الأصغر للمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد المكتوم. رحيل حضر معه الحداد الرسمي في دبي، ونعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بكلمات تختصر وجع الفقد: تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد. وبين كلمات الوداع والدعاء تبقى سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم حاضرة في ذاكرة دبي، شاهدة على مرحلة من تاريخها ورحلة من وفائها لأبنائها.
1: نواصل تقديم نشرة الأخبار من مركز أخبار ARN. نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاثنين. وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، خالص العزاء والمواساة لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وأسرة آل مكتوم الكرام في فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعا، نسأل الله أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان. نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، نودعه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وسيبقى الشيخ أحمد في القلوب والذاكرة والدعاء، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا ويلهم أهل دبي والإمارات الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدا أنه كان عضيضا لحكام دبي ومساهما في تأسيس القوات المسلحة في دولة الإمارات، وأحبه أهل دبي وأحب أهلها. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: فقدت الإمارات ودبي اليوم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي كان عضيضا لحكام دبي ومساهما في تأسيس القوات المسلحة في دولة الإمارات، أحبه أهل دبي وأحب أهلها، وظلت سيرته العطرة حاضرة لدى كل من عرفه. وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: غاب الشيخ أحمد عن أعيننا ولكنه باق في قلوبنا ودعائنا، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: إلى جوار رب كريم انتقل الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسيه خير الجزاء عما قدمه من خير وعطاء. اللهم ارحمه واغفر له وارفع درجته واربط على قلوبنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما نعى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم وأسكنه فسيح جناته، نودعه اليوم بالدعاء والذكر الطيب، مؤمنين بقضاء الله وقدره، سائلين المولى أن يتقبله بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. مع ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم، ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأهل الفقيد وذويه وعموم آل مكتوم الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان. نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم. وقد أعلن الديوان الحدد الرسمي وتنكيس الأعلام في الفجيرة لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم الاثنين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، والآن عودة إلى آيات عطرة من الذكر الحكيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان

الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضي

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا

يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل

لكل امرئ

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله

0: البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا

إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال.

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان.

نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أعوذ بالله من الشيطان.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر.

0: الله العظيم، صدق الله العظيم.
1: من مركز أخبار ARN، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار وفي عناوينها: رئيس الدولة ناعيا أحمد بن راشد: ستظل إسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء. محمد بن راشد: رحمك الله يا أخي، تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا. أحمد بن راشد آل مكتوم في ذمة الله. الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام. سلام الله عليكم، وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية أوافيكم بها عامر النقيب من مركز أخبار ARN. نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: خالص التعازي والمواساة إلى أخي محمد بن راشد وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. ستظل مآثره حاضرة في الذاكرة وإسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء. نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمك الله يا أخي، حللت عند رب كريم عظيم، تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد. أسكنك الله فسيح جنانه وألهمنا وأحبابك الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاثنين، وجاء في نص البيان: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاثنين. وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم: إن لله وإن إليه راجعون. كما نعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية اليوم، وأصدر ديوان الرئاسة بيانا جاء فيه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم، ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وعموم آل مكتوم الكرام، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحل اليوم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبقي دبي في لحظة وداع يملأها الحزن والدعاء. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
2: في دبي التي تغيرت ملامحها على مدى عقود، رحل اليوم أحد أبناء البيت الذي شهد كثيرا من فصول هذه الحكاية، المغفور له بإذن الله، الشيخ أحمد بن راشد المكتوم شقيق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والابن الأصغر للمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد المكتوم رحيل حضر معه الحداد الرسمي في دبي، ونعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بكلمات تختصر وجع الفقد: تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد. وبين كلمات الوداع والدعاء تبقى سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، حاضرة في ذاكرة دبي، شاهدة على مرحلة من تاريخها ورحلة من وفائها لأبنائها.
1: نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار ARN. نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم. وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، خالص العزاء والمواساة لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأسرة آل مكتوم الكرام في فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعا. نسأل الله أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان. نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نودعه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وسيبقى الشيخ أحمد في القلوب والذاكرة والدعاء، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا ويلهم أهل دبي والإمارات الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدا أنه كان عضيضا لحكام دبي ومساهما في تأسيس القوات المسلحة في دولة الإمارات، وأحبه أهل دبي وأحب أهلها. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: فقدت الإمارات ودبي اليوم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي كان عضيضا لحكام دبي ومساهما في تأسيس القوات المسلحة في دولة الإمارات، أحبه أهل دبي وأحب أهلها، وظلت سيرته العطرة حاضرة لدى كل من عرفه. وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: غاب الشيخ أحمد عن أعيننا ولكنه باق في قلوبنا ودعائنا، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما نعى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للأعلام، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: إلى جوار رب كريم انتقل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يسيه خير الجزاء عما قدمه من خير وعطاء. اللهم ارحمه واغفر له وارفع درجته واربط على قلوبنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وأسكنه فسيح جناته، نودعه اليوم بالدعاء والذكر الطيب، مؤمنين بقضاء الله وقدره، سائلين المولى أن يتقبله بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان. إنا لله وإن إليه راجعون. نواصل تقديم هذه النشرة من مركز أخبار ARN. نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي وافته المنية اليوم. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأهل الفقيد وذويه وعموم آل مكتوم الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان. نعى ديوان صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي وافته المنية اليوم. ويعرب ديوان صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى عموم آل مكتوم الكرام، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم. وقد أعلن الديوان الحدد الرسمي وتنكيس الأعلام في الفجيرة لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي وافته المنية اليوم. وقد أعلن الديوان الحدد الرسمي وتنكيس الأعلام في أم القوين لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وذوي الفقيد وعموم آل مكتوم الكرام، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصدق مواساته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، داعيا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان. كما بعث أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. بعث ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وكافة أسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء. كما بعث أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سائلا المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية قدمناها لكم من مركز أخبار ARN. والآن نستمع إلى آيات عطرة من الذكر الحكيم.

0: ولا كريم.
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي وضواحيها. الله

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة.

0: جبريل وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم

صدق الله العظيم. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي وضواحيها. الله

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

0: صدق الله العظيم.
1: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار. رئيس الدولة ناعياً أحمد بن راشد: ستظل إسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء. محمد بن راشد: رحمك الله يا أخي، تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا. أحمد بن راشد المكتوم في ذمة الله، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام. إلى تفاصيل نشرتنا. نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. وقال صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله: خالص التعازي والمواساة إلى أخي محمد بن راشد وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. ستظل مآثره حاضرة في الذاكرة وإسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله شقيقه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. وقال صاحب السمو حاكم دبي رعاه الله: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، رحمك الله يا أخي، حللت عند رب كريم عظيم تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد، أسكنك الله فسيح جنانه وألهمنا وأحبابك الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاثنين، وجاء نص البيان: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم. وقد أعلن ديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم الاثنين: إن لله وإنا إليه راجعون. نعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي وافته المنية اليوم، وأصدر ديوان الرئاسة بيانا جاء فيه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي وافته المنية اليوم. ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وعموم آل مكتوم الكرام، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحل اليوم الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، وبقيت دبي في لحظة وداع يملأها الحزن والدعاء. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
2: في دبي التي تغيرت ملامحها على مدى عقود، رحل اليوم أحد أبناء البيت الذي شهد كثيرا من فصول هذه الحكاية، المغفور له بإذن الله، الشيخ أحمد بن راشد المكتوم شقيق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والابن الأصغر للمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد المكتوم. رحيل حضر معه الحداد الرسمي في دبي ونعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بكلمات تختصر وجع الفقد: تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد. وبين كلمات الوداع والدعاء تبقى سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم حاضرة في ذاكرة دبي، شاهدة على مرحلة من تاريخها ورحلة من وفائها لأبنائها.
1: نواصل نشرتنا من مركز أخبار ARN. نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم. وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، خالص العزاء والمواساة لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وأسرة المكتوم الكرام في فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعا. نسأل الله أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان. كما نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. وقال سموه: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، نودعه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وسيبقى الشيخ أحمد في القلوب والذاكرة والدعاء، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا ويلهم أهل دبي والإمارات الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، مؤكدا أنه كان عضيدا لحكام دبي ومساهما في تأسيس القوات المسلحة في دولة الإمارات، وأحبه أهل دبي وأحب أهلها، وظلت سيرته العطرة حاضرة لدى كل من عرفه. وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: غاب الشيخ أحمد عن أعيننا ولكنه باق في قلوبنا ودعائنا، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. وقال سموه: إلى جوار رب كريم انتقل الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه من خير وعطاء. اللهم ارحمه واغفر له وارفع درجته واربط على قلوبنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. وقال سموه: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم وأسكنه فسيح جناته، نودعه اليوم بالدعاء والذكر الطيب، مؤمنين بقضاء الله وقدره، سائلين المولى أن يتقبله بواسع رحمته. نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي وافته المنية اليوم. هذا ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأهل الفقيد وذويه وعموم آل مكتوم الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان. كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي وافته المنية اليوم. ويعرب ديوان صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى عموم آل مكتوم الكرام، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. كما نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم. وقد أعلن ديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في الفجيرة لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم الاثنين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي وافته المنية اليوم. وقد أعلن ديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في أم القوان لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم. نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وذوي الفقيد وعموم آل مكتوم الكرام، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. نواصل نشرتنا من مركز أخبار ARN. بعث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي رعاه الله في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. أعرب خلالها عن خالص تعزيه وصادق مواساته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، داعيا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان. وبدوره بعث أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. وأعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه وكافة أسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء. بعث أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ ثميم بن حمد آل ثاني برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم سائلا المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وبدوره أعرب دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند عن حزنه العميق لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم مقدما خالص تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر.

0: ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزين

0: صدق الله العظيم.
1: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. منصور بن زايد، رحم الله الشيخ أحمد بن راشد. حمدان بن محمد، نفقد اليوم عزيزا من أهلنا، سيبقى الشيخ أحمد في القلوب والذاكرة والدعاء. برقيات تعزية خليجية في وفاة أحمد بن راشد المكتوم. من العناوين إلى التفاصيل. نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم. وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، خالص العزاء والمواساة لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وأسرة المكتوم الكرام في فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعا. نسأل الله أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان. نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. وقال سموه: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، نودعه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وسيبقى الشيخ أحمد في القلوب والذاكرة والدعاء، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا ويلهم أهل دبي والإمارات الصبر والسلوان. كما نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، مؤكدا أنه كان عضيدا لحكام دبي ومساهما في تأسيس القوات المسلحة في دولة الإمارات، وأحبه أهل دبي وأحب أهلها، وظلت سيرته العطرة حاضرة لدى كل من عرفه. وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: غاب الشيخ أحمد عن أعيننا ولكنه باق في قلوبنا ودعائنا، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان. نعى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، وقال سموه: إلى جوار رب كريم انتقل الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه من خير وعطاء. اللهم ارحمه واغفر له وارفع درجته واربط على قلوبنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، وقال سموه: رحم الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم وأسكنه فسيح جناته، نودعه اليوم بالدعاء والذكر الطيب، مؤمنين بقضاء الله وقدره، سائلين المولى أن يتقبله بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحل اليوم الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، وبقي دبي في لحظة وداع يملأها الحزن والدعاء. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
2: في دبي التي تغيرت ملامحها على مدى عقود، رحل اليوم أحد أبناء البيت الذي شهد كثيرا من فصول هذه الحكاية، المغفور له بإذن الله، الشيخ أحمد بن راشد المكتوم شقيق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والابن الأصغر للمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد المكتوم. رحيل حضر معه الحداد الرسمي في دبي ونعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بكلمات تختصر وجع الفقد: تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد. وبين كلمات الوداع والدعاء تبقى سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم حاضرة في ذاكرة دبي، شاهدة على مرحلة من تاريخها ورحلة من وفائها لأبنائها.
1: نواصل معكم نشرتنا من مركز أخبار ARN. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. وقال خادم الحرمين الشريفين: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. كما بعث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. وأعرب خلالها عن خالص تعزيه وصادق مواساته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، داعيا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان. وبدوره بعث أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. وأعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وكافة أسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء. بعث أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، سائلا المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. هذا وكان قد أعرب دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند عن حزنه العميق لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، مقدما خالص تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان

لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين طانيوس. نبدأها بالعناوين. حمدان بن زايد يعزي محمد بن راشد في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. أحمد بن سعيد: فقدت أخا عزيزا ورفيقا سكن القلب. برقيات تعزية خليجية في وفاة أحمد بن راشد المكتوم. من العناوين إلى التفاصيل: قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خالص العزاء وصادق المواساة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وكتب سموه في تدوينة على منصة إكس: خالص العزاء وصادق المواساة، إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وأضاف سموه: سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من أعمال ومآثر طيبة، ويلهم أهله الصبر والسلوان. نعى سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، المغفور لها الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، مؤكداً أن طيب ذكراه ومكانته الغالية ستبقى حية في قلوب أهل دبي. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: فقدت اليوم أخا عزيزا ورفيقا سكن القلب، وترك في الروح أثرا لا تمحوه الأيام. رحل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لكن طيب ذكراه وصدق مودته ومكانته الغالية ستبقى حية في قلوبنا وفي قلب دبي وأهلها. وأضاف سموه: رحم الله فقيدنا الغالي رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن محبته وطيب أثره خير الجزاء. نسأل الله أن يربط على قلوبنا وقلوب أهله وذويه ومحبيه، وأن يلهمنا جميعاً جميل الصبر وحسن العزاء. إن لله وإنا إليه راجعون. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وقال خادم الحرمين الشريفين: علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إن لله وإنا إليه راجعون. بعث أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. عبر فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في وفاة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، وأعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وكافة أسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء. بعث أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، سائلا المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، ودعا فضيلة شيخ الأزهر المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان، معربا عن صادق مواساته للدولة قيادة وشعبا في هذا المصاب الأليم. أعرب دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند عن حزنه العميق لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مقدما خالص تعزيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وقال دولة ناريندرا مودي في تدوينة على منصة إكس أشار فيها إلى حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: يغمرني حزن عميق لرحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وستبقى جهوده في خدمة المجتمع محل تقدير الأجيال المقبلة. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزين

أحط بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس.

إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور

وأزلفت الجنة للمتقين.

لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ

يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم

0: القارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم

الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت.